0: sorry, ik lekker vond Darek.
1: Hé? En. Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City.
0: طلت ليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: What do you want
1: to say? بطل عنا إحساس إحنا خلاص.
0: تعود.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكرة أحلى في أمل إيش بدي يفرق على الفاضي يعني ما إحنا شايفين الواقع يعني
0: اليوم زي بكرة
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: واو
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب ولا بتعرف حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
2: والله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
5: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
1: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
5: ما اكيد بس انت بدك اياه هو بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
2: انت لقيت انتوا المكان انتوا فيه تجمع بتلاهي ولا كلهم مشاهد
5: لا الاغلب بتلاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
6: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
6: حاجة النهم بتلاقيه
1: الله عديم الفائدة بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
6: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
6: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
6: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
4: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه يا ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف يظهر هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: امبارح واحد علي
1: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
0: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له امشي مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مغضوبين بدي يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
1: لا هو
0: المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح
1: مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل قلنا
2: على الفاضي
1: خلص سرايا غزة
0: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما
3: رضي الله
0: أنا غدروف في ديسك
1: لا هذول ما مش مناطيد هذول سعادات الأمريكية
7: المناطيد يعني
1: لا الأمريكية النقطة التسريب اللي فيها توزيع أيوة
0: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح صحيح
0: ضرب كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقييم من فوق
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
0: منع بس بعتقد انه تجاوز صار
1: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
0: قويه ولا لا
1: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا
0: شو
1: يعني من احد المعالم
0: اللي ما يسر الله يخليك
1: المرتبه
0: كل عافية
1: ايش مسوي هون
8: كنا اهلي
1: من وين انتو
8: بيت لهم من الشمال احنا ارض الصمود
1: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميلي عبد الحكيم
2: اهلا بيك
1: عندك اولاد وعيله
8: ثلاث اولاد وبنات ثنتين واحد متجوز وابن متجوز في الحرب صابه والجو
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره
8: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصابه وابن الصابه وابن ايده راحت يعني الحمد لله
1: مين طخه
8: اليهود لا انا وينك اليهود طخه
1: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
8: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف
1: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
9: انا عارف زكي
8: بعدين حامل والله
1: ويلي الله يعينك متى شهرك
8: شهر
1: الله يعينك خايفه

0: مشكله ما هي
1: كمان. ان شاء الله ربنا يعمر في السلامه ويهونها. شو ولد ولا بنات؟
2: لا بنت.
3: سمع اسم المختار.
1: ايش اسمك؟
3: أمون.
1: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كلمة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل
2: دور مين انت؟
1: حميد.
2: حميد؟
1: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
4: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
1: يعني بالنسبة لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
4: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبة لي انا كان عندي عذاب.
1: رحتوا على الحلبات اللي هو؟
4: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
4: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي طبعا.
1: رفعتوا ايديكم؟
4: رفعنا ايدينا بالهواية طبعا. كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا. بنت عمي صغيرة كانت مهدي لأهلها ضاعت منا. بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل اشي وامي مش عندي. بس كان نفسي اشوف امي وخلص. كنت دايما قد ما انام اعيط. اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم امهم عماتهم ستاتهم ابهاتهم يرمنا عليهم ويجي عندهم. انا ما كانش لي حدا. كنت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايما ارن.
1: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
4: مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم. بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: بعرفش
4: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
5: الا انه لسه خالص
1: الا انه الله يعطيك طاقه. إلا إنه يعطيك طاقة. لو هلأ اليوم إجا أمر إخلاء اطلعوا إيش بدك تعملي بجد يعني؟
6: بدهم يطلع أنا مش طالع.
7: أخوك اليهود
6: مع السلامة. أنا بالنسبة لي مش طالع والله. أنا مش مستعدة أركب سيارة تاني وأشيل غراب تاني وأنصب خيمة تاني وأقعد في مكان تاني.
1: مش مستعدة.
5: طلع هان
8: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ذل ال...
2: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
5: ايه ليه مش فاضي الجو
1: تشتري ماي هتجيب ماي مش قادره

0: بشاطر حبيبي شاطر.
1: تمام
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشه. انا اعملك سندويشه. هذه هذه احط هذه.
1: طيب
0: اه هذه احط
1: هات
0: هاي
2: يس ات وركس.
0: هاي انا اسف. ها لا ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تقل الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
5: معاناة الاطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هذي خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. اه عدي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش مش لازم لازم موت. اي بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل ترى شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي
3: اشرح.
0: ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على الـ يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حالياً يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقولك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيه دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس ثانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس؟

0: ولا ايش اللي بيصير يعني؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: انياس هذا الفرش لاخوك.
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ريفة
0: واحدة. ايه هلا دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا نحن هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: أهلين بابا. كيف حالك يا أخبار؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: نسى تنحرق بارح.
0: كيف الصوت عم؟
4: صرنا نعيد، صرت عايدة.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
4: سجل كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي وقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
5: خيم
0: اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا قبالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
6: بخوف.
0: طفوا لما طفوه الناس؟
6: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيحكوا طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه.
6: نرد على
0: هم صح مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف متاكد الصوت اللي عملت. كل واحده مسكت احرامها.
0: شو ردته؟
4: عصبان. شفنا الخيمه، شفنا ضوء وبرتقال وسلم. كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاندع ابوه ولا امه على الباب.
0: يا حرام. يا الله. طلعي طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان شوي.
0: من المجاعة من المجاعة
5: مجاعة.
0: والله مجاعة يا عمي.
5: لا تنصح ولا تنصح
4: يا اخي خالد،
5: ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
3: Thank you.

0: طيران عادي رياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
0: بيطلعوا من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: إيش بدك تعملي؟
1: مش عارفة. تعبت. مش قادرة تشبك. قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
0: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح يعني، بديش أضل.
0: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
0: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
0: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني، ورطه. والله كتير بفكر بالموضوع، بقول أنا طب ليش مش قادرة أتحرك. بعدين بتذكر إنه يعني المجال نفسه أول حاجة بده طاقة، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، أكتب، أعمل درافت، أعمل ترانسكريبشن، ترجم، أفرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصة منتظرين المساعدات الايد سيكرز هاي بده كانت مهمة، تبعت شارع الرشيد. لما كتبت أنا على الرجع على الشمال كان هذا المنقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا.
0: وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
2: هاي. سلمي. لا.
1: الله يسعينا.
0: ياس. سلم خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له
1: شيء.
0: إيه. وهيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ بدين سام.
1: توما. توما.
0: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ بتعرف بكرة ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا لا مايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسامع.
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
0: يعني حرفيا يعني، لو تخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
0: وشوف
2: ايش لسه. لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين هو غلي هلقيته، وغلي السولر شويه على بهو النزوح. أنا أعرف.
1: حلقة هاي.
3: هاد. يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
4: هذا قبل الحرب.
1: السوء الرابع.
4: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى. هو كان من اول 10 كيلو. بعدين ما بتكلمش معي.
5: بيفهم في اشي بيفهم.
4: بيتحرك بيمشي؟
5: لا
4: بمشيش.
5: من الاول
4: ولا
5: من جديد؟ قبل 8 يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
4: حبيبي
6: انا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي اول مره وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
4: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور
6: نزحنا من فانوس لهنا انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
4: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسي كل شيء وهز حليب
4: مناسب لها ولا كيف
6: بجرب معها
4: بنوت اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله هذا والله متأثر
7: كثير فهمان من الولد وخلص
4: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح
7: خلص تمام
4: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
4: مين اللي حاطه؟
8: انا حطيته حاطه قدام حولته ورا
4: وين رايحين؟
8: ايه؟
4: وين رايحين؟
8: على الجنوب
4: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
8: من النفق
9: تعال وش نسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا
4: هذا اليوم المنشور
9: شوف
4: اليوم رموه انه
9: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع بعين شوف والله ما حنا نطلع واحد
4: من دول طب انتوا نزحتوا قبل هيك
9: اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو وقتيش لنضل هيك يعني
4: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول
2: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
4: فيش مجال مش واقعين انه فيش مجال
9: هيك يعني هيك تشيك
4: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا التانك سجاد
9: لسه حنرجع هاي دوت
4: المطبخ حترجعوا نقلت كل حاجه
9: كل الولد اخذناهم
4: وارث عشان بس ما يسكرش الطريق والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
10: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه
4: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
10: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
4: هذه وسطى
11: نحلو ولا لا
10: بس كله كلام فاضي لا منطقه امنه ولا منطقه مش امنه كلنا في
4: بالضبط بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنك المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش
10: يعني المرحله الجايه في تفتيش على كلام
4: يعني في حاجز يعني هذه الحاله حترعب الناس
10: السلام عليكم
4: كيف حالك يا حاج اخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب عادي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الام الصحفيه ما انت فكر فيها انا في هذه اللحظه
10: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه
4: بصير بضل اصلا يعني
10: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال
4: عشان هو اللي يعني عشان احنا كوننا صحفيين هو كتير كتير اشي صعب وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه طبعا. ابدا ابدا ابدا يعني ثمن الصحافه في غزه كتير كتير عالي عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير ان انت كمان تطلع على قيمتك كصحفي انا اشوف عده اطلع برا وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير،
10: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
4: انه بتحس حالك لا,
10: لا
4: صح بديش تكمل، بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك.
11: الله يهون
4: هؤلاء دول هون النازحين ناس؟
12: اه كلهم نازحين.
13: ايش عم الغرب؟ عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم
14: عنك. بس انا بنفهم ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
15: بقدر اقعد هنا؟
16: لا لا لا لا
17: هيني عسى
18: بنياس بنياس
17: وقف
18: في النص
17: وين الله
19: ما تبقى يا
17: بدي احمل ركاب يا صاحب يا عم خده بحط خشب كيف بدي احمل مكانه
19: طب انا ولا اطلع استنى
20: بينك الله ورجع
21: دلمنا قحط شكل
22: جديد اكيد جديد يا استاذ
4: يلا كل سنه وانت قلبي كلي يس What's that? It's a lion.
22: والله يا بابا هذا. من وين لايون؟
4: يلحقوني.
22: It's a cat.
4: Yes, yes. What's that?
19: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله.
23: ضو. الزحمة
24: مش سامحون
23: لجواهم
24: خور مسكرة
23: وهيك
24: للكزيات
23: وبعد
24: الكزيات. يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي
25: اسمع لي
24: لقيت
25: براوي 100% بس
26: هذا بدل المراحل مش كرهانين احنا
27: يلا يا عم روح
28: ثقة شايف معلم ثقة عم
29: طلع
30: السماء حلونا
31: يا باص صدر واحد طاب عينك الله
32: روح شلب
33: استنى
4: استنى يا
34: حيوان
35: استنى قدم
36: ولا واقف خلاص
37: روح يا مالك يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
38: صار فيها
4: بس جاني دعس عليها
38: قلت انا بس اعتذر تمام
4: لا
39: هذا
4: بالعجل تجاني كثير
38: ايه
4: تجاني
38: روح يلا روح لا اله الا الله
40: والله لازم يبطل باكاو خذ من هنا على الزواج 4 مليون 200 اشياء اقوى
38: اسمع 150 فلان
4: خلاص 200 منيح خلاص
40: مش معايا اللي في البنزين 22
38: صفر بدك تمر بزوايد
40: وين زوايد بالضبط عند النادي عند المصوفة عند المصوفة
38: عند المصوفة
40: من فوق شرقة
38: عند الاقصى
40: لا قبل
38: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم
40: يلا على 200
4: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
38: الله مبنشر العجل
4: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور يا زلمة
38: مراية تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
4: الله وديها وشك لك أمان طلب

الصبح شيء خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعده
0: ومستنوا،
1: كله مستنى. اشوف كنا هنا واكيد
0: طلع هناك، وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
1: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
2: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش مهدي
1: ان شاء الله.
2: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب. ضايعين يعني.
0: شوف هذيك الست اللي قاعده
1: فوق. هذيك على ضليت هون بالشارع
2: على البحر.
1: يعني انت بالشارع لك قديش؟
2: زمان
1: اسبوع 10 ايام
2: قعدت على البحر، رجنا قبل شوي طلعت جيت
1: هنا. فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
2: ان شاء الله
1: بدك تروحي؟
2: ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
2: ان شاء الله.
1: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza

0: ويعني واضح انه
1: منطقة حرب. إيه
0: منطقة حرب هون. فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

بس هلا لا مش عايشين احنا. احنا في مسابة انه ميتين. والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع، لأنه هي بخبطه لليوم وبضربه. ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد ساعات صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل تنزل منصور اما ابو هين صعب
0: اطلع اشغل السيارة شغل سيارتك

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هان. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة فتحي بالحضنة فتحي. بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟ سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
1: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيسى أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا أبو المنذر راح. والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
3: قول ليش سلامتك.
0: ألف سلام عليك.
3: قول ليش سلامتك.
0: طب بس إنك توفيق.
3: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
3: دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
4: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند حزام الناري تبع امبارح الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ.
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: اللي عند المحطة.
4: بوجه البحر. بكل القذايف بتجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
4: وين طار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: الخشم
4: لقيتها بقول لك الشاب اخته موجودة باتنين، سامع صوتها باتنين يعني. ما قدرش اقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذي. انا ضد الطواقم يمكن نتفاوض
0: خطر خطر
4: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع
2: يلا موكب وقع موكب
0: يلا
4: يلا يلا جهز حالك
0: يا فندي
5: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
5: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب
0: للطواقم اسحب مباشره تقلقش

0: تاخذ خمس شباب دخلوا؟
1: اه في رادم
2: يا اخي، في رادم وفي مش عارف ايش في احنا قبال الهو قبالة تعبوا فتحي
3: بس اه لازم تكون تحت النظر.
4: فيش نظر
2: جوا، بس نظر جوا هم جوا طلع شقة البحر، شقة البحر طلعت مش حنشوفهم هم بيشتغلوا.
4: عصام رجع الجوال
0: خلص
3: شو
0: شو شو شو فقدت كل شيء، خليش ولا واحد وراه.
3: ايش عقلك سطين حد سمعني اطلع بس.
0: شاغم شغال جاهز انا. يلا يا شباب
5: زعجنا عليه، في حدا عايش رفعنا
6: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
0: ورا الجامع.
6: ورا الجامع
0: طب وصلوا كنت غدنا
6: في بنادمين تحت
0: ورا الجامع
6: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع.
0: طب يعني كنت انا غاد
6: هذا الكلام قبل ساعه.
5: وصلنا الشط والله وصلنا الشط. وصلنا الشط
7: وصلنا يا شباب. وين الدم؟ فتشنا كل المنطقه عند الدم.
5: هيجي في
7: امام رب
5: الله يعطيكم العافيه. هذا عملنا
7: اللي علينا، خشينا دخلنا بربع
6: في روح طيبه لو بدنا نموت بدنا نطلعها، لكن ما دامها شهيده
5: خشينا لها خمس انفار وما
0: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي ولي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
8: جاي شارع الاضواء محمد
0: والله تعال على الشارع هو تعال شوفه
8: سلام
0: يلا ماشي
8: يا اربع اطفال توجه من الشارع ابراج برشلونه
0: وين يا بابا
8: قبل الاسعافات الشارع اليمين
0: امون ايوش كيف حالك وين عبيد وين حبيبي الله يرضى عليك
9: الحمد لله
0: اهلا يابا اهلا يابا اهلا يابا
9: حاضر يابا
0: الله يرضى عليك كيف حالك حبيبي
9: الله
0: يرضى عليك وين يا مولا تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هات بوسه الله وين يا ابو كيف حالك ما والله كيف حالك
9: خذ هذا كيف
0: صحتك السلام عليكم بالك
9: على حالك
0: الله يرضى عليك خذ هذا هاي اثنين شيكي
9: انا
0: هاي اثنين شيكي
9: خطية يا ابو برقطك
0: وين محمد محمد بديلها اياه بديلها اياه بديلها اياه خذ خذ محمد يابا وزع مع اخوتك اه وزع البالين يلا بابا السلام عليكم السلام عليكم روح يا ابو يلا يابا الحمد لله على كل حال

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ما كان باكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وين بتصير
0: تفضل
1: اما الوجود الاخر شارع العسكري الشافعي الشمال الاخر وين الوجود الاخر لكن الجناب يقول لهم يدار مدير عندي ما في زلاج
2: الشارع والمكان خطر خليك تعال من ضربك انا اودي
0: لنقطه اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في صبات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح
4: افتح ابدا بغنيمه
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع
3: بالسياره اطلع
5: اطلع
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
5: علي اطلع بالسياره
3: اطلع

0: تمام بالراحة بالراحة
1: بالراحة عشان متعلق معك من ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي صبرت معك؟ انا زعلت وقت انا زعلت
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هاد اشي هاد قمد له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمد بيه بسرعه هات الاشي قمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هادي اضغط على هادي شايف هادي

0: ما تخافش
1: هاي شيل خلي براحتك ايوه بالراحه بالراحه بالراحة هذا ايده من هنا
2: ماشي
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه بتنزل دم كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
3: طيب هاشم 2 منادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات انقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلبه بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب. اطمن على اهلك من المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
4: لا بخير عليك يا عمي يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا شباب
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه
3: نروح معه
6: مؤمن اطلع
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عرفها وين؟

0: push.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا عم
3: الله
4: في لسه ولدنا قدامه في ولدنا قدامه
5: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اضرب فيها امسك هاي خشبة اقرص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
6: عندك نهارة نهارة مطر حال مطر اي واحد في الخشبة هذا اقرص وتطلع لحال
7: يلا
6: يلا واحد يلا في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
8: هذه يا شباب خلاص مكسوف
1: غطي غطيها معنا
8: حطوا ايديها
9: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
10: ان شاء الله بخير ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات طلعه ولا حاجه ان شاء الله
9: طلعت ابنك فيني
10: مصطفى خليك بس يا المطبخ خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا يا مؤمن يلا يلا خلص اصابه ولا ايش هذا
11: عارف انا مش هديني
12: لا بسيطه
11: في غيرها في صغيره اصغر
13: حتى في موجود في المره هنا معانا بس بدنا نجط
11: لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
14: عادي في عمله جاي هاي في عمله
11: طب
15: هلقيتها هذا المعلقه بتستنجد
11: مصابين عارف مصابين لقيتها انا
9: طبخ يا
11: بوجه شوف
16: هات الحالة معك اسمع حال معك
11: هذه انا معي حالات
16: هذا شو حالة
11: هات الحالة هات
17: معه يا
11: خليك
17: معه
11: محمد هات بدك انقاذ
18: ايش وضعه هذا
19: مش عارف
8: يلا بسرعة يا شباب
18: خليك معه
1: يلا يلا
8: فيش وسع معايا فيش وسع معايا
11: سيبوني على الشفا
16: خليها معايا
11: سيبوني على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي يجري اسعاف بدك تسبقني على الشفا انت
16: طيبين
6: عاش يا زلمه
8: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
11: بقول لك ما طلعت ما
6: طلعت بقول
16: لك وين تروح بنته
8: صح يا ابو عاد تطلع معايا عم
3: شادي
11: بنتك ايوه ايوه
3: قاعد
11: مؤمن يا مؤمن يا عم روح
8: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
9: اي عصام يلا يا عصام